قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو

عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقين

يعقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار

شو نتاج جوفن تديارا بس هرا هرا أبينا من بوتا هندي في دنياي همية بو أو دنياي بري زريو بري هفتشت دايكو باب دوستو هفال همي تدا كسي وك من بوتا دلنينا يان دلواني الخو ببارينا يان جي هرا لإيكي بگرا تني تبينتا بران بري نفي دنياي همية دايكا خو بس دايكا خو.

0: Duhok Radio, #5, #5.ne.
1: دمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايد يبدو مهيكا افرين صدر تني بوصر.

0: استاد تو فيستي نابخچايا هوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستا كوي اباش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندن او افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسينج روم و همي جي دي فحزو خوزينتا اها كدا صدف سلي بش بيرا منا چي صدف سلي بش جيوت هيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف اش براند نايوبن صدف بو سخلم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانية ودهوكي والله أفري صلاة
1: سفن أب يوني موهيتو بليمو نعناع غاز زلتر طعم وكسر سر هنا سفن أب دتفاجيني
0: دمي بابا تهتا سر موبيلياتا ايدي بدو موهيكات أفري صلاة تنبو صلاة

0: وفيستي نبخچايا هوب باش ترين موبيليات البخچايت هاي ده هر الوري تستكفي اڤش لايك با فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني او افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي ودريسينغ روم وهميج دي فحزو خوزينتا اها كدا صدف سلي بشبيرا منچي صدف سلي بجيوت البت دوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايو بن صدف بوسخلم يولاشتا وخواكو كيل دي فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

ناقة نبوي كل الجيزن يا شاقتين شنك نابا حبيب وقام فاتمة نبوي نوك سيد اسم فنديان وفاشا نبوي زبشين سنة خان والبرق فاتمة نبوي برتخان المسلم يتامين نساقام في يوم خدي في خبر خدر يا سكلام يدين عور جان يا دار بكر قرآن عرض الرجي جزيرة تبويا كامواني حمالان ومير مزيب ومحمال خوي حمشنان وحمالان شابك اللي تاخمي سيقوم

0: يا دهوك جي هوا بو هوا
1: ولا تمن وين هابونا جينا من الجهاني هم يدقرم اسنا بن مهجي تترنج خلات بيشكيشي بجنات بكم ولا تمن ليج بلي خوينو جان خو بهاتر قط من ندي دمرديني دياري تبكم ولا تمن ولا تمن دايكا من كردستان دايكا من كردستان.

0: الفيري حاجي مصابك نشارت بيتن البيجيتن اگر رازي بي از ديبو پنجي رجا بما سرديني و يان ديني خاج پاريسيه يان جاكي ديد بيجيتن اگر مجديني محمد شرم نبايا دا پنجي رجا بما دين پاريس انكو فالكي دين پاريس
1: حاجي مصابك حسن الاخزبري قوتي قلون حاجی موزا بگی خاطر از بریکوتی که چه وقت منه نفیتا دین محمد بیا اگر بنه نفیتا دین محمد بیا منش گلو کفل را

مال خرابو هندي بيو هندي بشي هندي بكي هندي بيجي ما فايدة لنا بفايدة تكون انا سردني هوا بصر مانا كمال سسا بفايدة ايو حاجي موسى بقاتل زار

0: مامستا ميكانيزمين برانغاربونا غورين ساقايا كم سيرفي وباتي بجاي بوخفين
1: سيدا هكا شينا يعني وكنا بجن بابتا يمزنا هكا بيجين بقى يكتنا بين الدولة هذا يعني دولة يسر تاخبن قالك شفان دولة
0: ركفتن يسر هاي
1: بل قالك شفان دولة يتخدان شيان وصناعة الدولة وان هاي او قالك تشيد بيت زرادة جيد جاي ناجين جاي فالفيري سيروان فرزة او بتر خمل في بابتي بخون افا ايكيوت بي هندك دولة تهي بيجني دولة يشني دي شكرني دا جاجبوني دا يعني بيجني دول لامية اوان ما مصلا تشربيت كيمتر زرادة هاي بو جينجه بس نفسي حالة دا شيانت واجي كيمترن بو پارستنا جينجه فالفيري اف دولة زلهيز يعني يت شيانت اقتصادي هاي ابوري يت تكنولوجي وكي تكرم كيدي اول فيري في تاروكاري الدولتي وكنا بجن في جنجه باريز اقتصاد
0: روسا كيم بونا كيم كرنا جرم بونا زاوية زاوية عردي
1: بلي بلي همي دي بيت بيك ودي بيت كارتي كرنا كسر وكنا بجن كيم كرنا وان غازاتي كو جرماتي چهت كرم زر عردي بيك ودي وكنا بجن بتر كارتي كرنا دي كن ما كر دولة كبتني أوي بكتو يادي ك نا أول فيري وكنا بجن خلل كفيته ما قلت جي بابا تجينجه هي إلا بتي في همي بيج وكار بكن دولة همي بيج وخلك همي بيج وحكومات جواك أم دس قايد يت خير خوازي دس قايد آيني همي لازم بيج وكار بكن حتى بشين كارتي كرنا الجينجه هي بكن
0: وزورا جرنجا جي تكوا جريدا يبجيانا ما في يعني جانا نوی دیجه به دیجه
1: چه پنوید مانه اما امید جی سروی عردی ف ای زردک ای نخوشیک ای او دیزفرت با بو خلکی
0: ایشا پیداد کرد نخوشا پیداد کرد
1: ویجا و یعنی هم دیبیجین ایشا پیداد کرد یعنی هکی بزرگ لای آبوری دی حکمت چند مصرفی که تلوی ایشه و درمانه وان علاجه وان اجهزا بینیتن یکو چرا سریع وی نساخیه وی جوان نساخیه
0: باشترش چاره سری
1: بله اوه
0: بله سیده که صحیح نشکار انجواکی یعنی گرد تا اشارت پیدا گرنگی و هفکاریانی و دولتی
1: بله
0: تکنولوژی و دهینان دوست انجینگه هشیار کرن و پرورده کرن انجواکی اوش زورا گرنگه
1: سیده وکی ما گوت یعنی بابت هشیار کرنه بابت اکی زور یه گرنگه چونکی نافندک جواک دا راستی اف بابت یه يلا وازا راستي يعني أول جار هند هشيارينينا يعني هند تيجهشتنينا سر زرادا يعني مثلا برمايكا وهافتن يعني أفي نايلونتو بطلي أوي وقت تتوفيجا تشولي يعني أو تينا جيتكو هند زرادا كمزنة تدهي أفا إش لايكي فا لايكي ديفا قالك جار هندك دابو نريتي جواكي بخوجت بنا آريشا يعني بنا ممكن أبجن أجري بيدا بونا زرادة بوجينج يعني بونا بونا بري كان صلاة بروجا نوروز ما تشتغل هاي كيش ما تايرة كده برا زر جاكي وفج أجري برد يعني أو بيتا كاريسة حتى بيجي نيجي حكومة منع كير
0: شو أكيد جواتر وتوازتر ريكو بيك
1: أو أجري بيتا كير وأجري جي أجري دارا يعني زرادة ويا كيما بينا ويا خوشنا وكي تايرة تو أجري برد تايرة كي هل سر جاكي دو تايرة بسوش يا ما دروجا جو باجري كشو هواي باجري همي
0: وقتك دمك ما وذكر وقت يعني يا عناد ابو مثلا جرجي ما غربا غور مثلا ديو اجري هلكين بس نو كذا
1: يعني دمانكش يعني هر سربي اوي تشون بس بابش تيجي حكومه بينغاوي باشا خليجي في
0: دار
1: خليجي يقول دار ها فيجا اوا يعني وقت مرو بيني تنكو داب نريتك جواكي يعني خرابيه چيت كات بوجينگه نه فيت ام بوغوري حركت باشتر و بيرينه
0: بله بله در انجام بشي گاشي نه چدشتي
1: يا بي تي في ام ابوريت وان جدرت جينگه دا بكين دا وگنا بجن ببينن جدرت پاقش ي ام شين بوخو بو نويت خو اوي جينگه پاريزين جينگه ما تايبت جينگه كردستان جينگه كه گلك اجوانا يا رنگا و رنگا بكرتت بو همي جورت جياني بو آكنجبوني بو گشت و گوزاري بو خوشي هر چار ورز صالح تدهي فالوري عبوري تدهي کرن و پارستنوه ارکه که نشتیمانيا
0: دو خوزش خل

0: سيارك يا من ديكم يا والله ما والله ما كي بدوي خوشي دل دقرم لم وندكي رقا يا كي
1: دهوك راديو هستو هست بوينت بين هستو هست بوينت نه

0: دكتور بابا تمام نسخن دلي وجلطة دلي يجت أبو ما بحس كربام أو نسخن كو يعني تجور نسخن دلي نبين باربلاف قصتات كان روجنا
1: بله درباره نخوشین دلی کمک جورا جور خوب گیریدن پیت تشوانا اوت علاقات شریانت دلی و گیدای ام جن او بوری تخوینه خوب شریان تخوینه و گیدای بجا حرکت دیف نسب خو یا گتنه اون یا تنگونه و کی جات دلی و کی ام جن ذبح الصدرية عربي ديف نامجن دي ريجت خويت جتني وكتيت وكيسين كيشان عن طنق النفس هدي سمعتين إلى خطب أنجي بواندي بمصول كدري وكي داي بيتن وكي مصول كدري يا لواز بيتن بجا انجام بيش هش خين مهين شرائن دري بيتن يعني اش انجام نامجن تورثي وراثتي يعني اش انجام غلق فوتاري دي تدخطي بيوكي داي

شونا تاج جوفن تديارا بس هرا هرا أفينا من بودا هندي في دنياي همي بو أو دنيايا پري زريو پري هفتشت دايكو باب دوستو هوال همي تدا كسي وك من بودا دلنينا يان دلواني الخو ببارينا يان جي هرا لأيك بگرا تني تبينتا بران بري نوي دنياي همي دايكا خو بس دايكا خو

البيري وصا ديار بيت كو غلوك كيشا ساكوية فلايو دزگرتيا ادريس پاشاي كوري پاشاي رومي يان پاشاي يونانية. حاجي موسى بك هم بك بو خويتي بو خلقه گند خويتي بو هم جي دولمن بو وكساكي دجوار بو. غلوجي فلا بو يان ارمني بو اتناف گند حاجي موسى بكي دا دجيا. غلو قيزاكا گلق جوانو سپحيو جهاتي بو. حاجي موسى بك جي عمريوي 56 سال بو لي عاشق بو عشقاوي حاجي موسى بك شي توهار كر بو هر دم جي ديب چونا ويت كرو اگر چوبا بيري يان قرشكا حاجي موسى بكي ده چوتري كدو بلاخو جيوه نت كر جيت خواست كو ببيتا مسلمانو شي بويب كر او جي رازي نت بو ببيتا مسلمان يان بهتا سر دين مسلمانا لو راجي دبنده كداد بجيت

0: عن هيكل شخص في فلالي عالم
1: لي قولو هالرازي نابد دما حاجي موسى زاني قولو ديسا چويا بيريه هندل ظلاما بچاك بدجال خدا راتكتو چيتا بيشا قولو كيوت بيجيت عسكري موسى بگي خويتي گرانا دزدانانا سر جلبا مودوليه انكو دزدانانا سر جلبا تبنگيو خو بردانا بيشا قولو كيو حالي وي اخستن حالي اخزيريه انكو تعدايل كرن گوشی به موسا بگی بکتن
0: گلو دیو جخار به دیج بریه الباشی را به دملی چپی رخیسیه مدی از گر حاضی موسا بگو دست آوه دست گا مودو حلیه گلو گو دیم جرع ظالم بوچت محال ایسیریه گلو گو دیم جرع

0: تكيم حجيج بنا خايب وقراهويم يا هما فدي بكيم حجيت بلا قد فيس بها ونفس حجي وسلمان حجي لا شتنكيم حجيت مسو خايب قكشيش مطرام حديث عيسى خاجو سلمي دبي ديري سيش مباور وهوايم حجي لا يقيم بكيم حياة السري خد ياري رحمة المجالي حضرت باسي كشر حلاني قريم ويا حجي دي جيبك اما قرغات النماش فاممك لو حجي مطاندك
1: انكو قلو سين دخوتن ابقى شو مطران وحاجة ديري كو حتى حاجي مصابعي بمريد وسري خود دان نيتا قوري او طامناكتا ممكتوي قلو بندكا دي بحاجي مصابعي بجيت واي واي حاجي موسى بگی خویتی کرو تو نه عذابی آنکو تو نه بیجنی یا نسنگلی بخود اسناک شینم دردی هویتی جا یقیناتا جرب عالم هبا وزدزانم دین محمد دینه که آشکرای از سجارا نا امسر دینه ویه یا دینه اسلامیه

0: يونيل جاكي دي بيجي دومن بكو جيجي نائمة سرديني ومسلمانة
1: قلو دقو حازي مسابق وقلو ديو اجخار بيديج بيري وحازي مسابق وبغتي تاخذ اجد مورا ملك وجاولا ديني وديني اقي قاباتو يمب كجي دنيا اذا دي صاح النائمة

0: الفيري حاجي مصابك نشارت بيتن البيجيتن اگر رازي بي از ديبو پنجي روجا بما سرديني و يان ديني خاج پريسيه يان جاكي ديد بيجيتن اگر مجديني محمد شرم نبايا دا پنجي روجا بما دين پاريز انكو فالكي دين پاريز
1: حاجي مصابك حسن الاخزبري قوتي قلو تشخاني قوتي

اسكت تبارك يا قلوك افلان مالو البولا يا فقوك يا لا لا لا لا بشكوش حاجي موسى.

مال خرابو هندي بيو هندي بشي هندي بكي هندي بيجي ماما فايدة لنا بفايدة ماما تكون انا سردني هوا بصر مانا كمال سسا بفايدة ماما ايو حاجي موسى بقاتل زاري

0: قد انجيلا كشيشين ويا لا مدخينين حجي بدر لب كلبطانا ويا حجي هلكشينين حجي دبي ولا يرد جاني من كيرو بيزانا شدو حجي ما هلقتينين حجي دبالا قلت رخش جانو جسد وش مبقو مرسلي لاشين ويا حجي مبكشينين حجي دبالا قلت فدت واقر كي برا شخصي مزين ويا حجي مبشوتينين حجي دسي ماي حجي لا بحشقيني حجي تجم قلو كور من بكباوة غير ويقيني مسوخة كشيج مترال حياة زمت وجان ما يماني هلو محمدين
1: يوم تبندك وديدات بجيت

0: مكي حسمي قطران قديم سوى تاخدك راخدي جالك رقفلة جديد أزيها حب دولة عشنا بيام آي بقي خب حسمي
1: يونجل جاكي ديد بجيت حاجي موسى بيجي وز قلومة قلوا دينم وز كنجو بالي خوهلينم ريكا قرى اسطنبول وأوروبا بقتينم بدستكي تخت سلطان عبد الحميد باشا بجرمو بهجينم اگر لإيشي ما برسي جخو برسي اگر نبرسي وزي تلغراف بدما هرحب دولتي أجنبيا وزي ببحسينم
2: قلوا دقو حاجي موسى بيجي وز قلومة قلوا دينم از کنجو پاله خوهلیلم رکا قر استانبول و اروپا لا بخدیلم از بدست کی تخت سلطان عبدالحمید باشا بگرفت لا بهجیلم ایال ایشم

0: اخ برچام الوليا يا مي يا سبيد بيطلولو
1: شفا و بيدنجيه قندمه بيچاي نهي واقش يا ديارة طابا خوب و مداري جيد كو بچره مري باري مري بارا لاوكو حيرانا بيجيد افين دار بين لسر كناري في بقره بيدنجيه هميت خون هميت خون نگریا زاروک کی تی نبلگی داره کی دورن شبو بهدنگیو هميت خون.

0: برجو من واليوم يوم يوس بي بي شباب بيدنجيه دلي مش سنجي من فري دونا سرطاكي داركي هربستري كبرو تراشي شاركرن ريبار مرابو سرخو حيوه چابت خوبا كرن بو او كيهوه آوازي هو برين دارد ولورينيد او چه گلا او چه خمه كت يدلي هنا والي دسو جينيد او جي دلي منه گلو يبو چابت نارينا دخو دادخينيد چابت نارين جي لستوك هولمي نوستينه هاشمنينه
1: الله الله

روجك منا حشتكري هي ميمي راست كرد بيجن ما مين فركرة قوبندي بيجا ميميش خونا قرتو دستي ما نقر ما مين فركرة تير هابتني هما تيرا او والنشان لجرقي ما قر بيجا بس بيجا من تدبي ني اسن ندين بور تدين كرم.

0: موسى بيجي دبندك دا سند خود قوي مسلمان بكتن دمات بيجي قلو چوبو بيريه موسى بيجي دشتا براهيه يان پيشيو هيو ياجد كتود بيجي دوارا سردين حقيه
1: قلو

0: حجيش بنا خايب وقراه يا هو ما فدي بك حجيت بلا قد فيس بها هو نفس حجي وسلمان حجي لا شتنك حجي تمسو خايب قكشيش متراب حديث عيسى خاجو سلم يدبي ديري سيش مباور هو حجي لا يقين بك حياة السري خد ياري رحمة المجالي حضرت باشي كيش الحلاني قري ويا حجي دي جيبك اما قرعات لما شفا ممك لو حجي مطان بك
1: انكو قلو سيند خوتن ابقى شو مطرن وحا

بسكوت تبري كيف ونوقف الله مال البولا يا فقوت يا لا لا لا لا بشكوش حاجي موسى بقي خاتم يزبري كوتي كجي وقت ملينا في طاطين محمد بيام هاجر ملينا في طاطين محمد بيام من ليش قلو كفلا

0: مسابقه دلجت مواني ولا كيش قول يا بحر يواني لجدي سايقو تجي صوب يا صوب الخير سخطره بجنه مخرب ابن قوتي بانه ببدل الربان عزب من ربان لو لو لو لو لو كم مديري
1: لي قولوت بجيت فايدانينا تو ببيا فلاجي اس دوستا كوري شاهي يونانيمو اس شيبتناكم
0: حاجي مسابقه

خرابو هندي باهي وهندي بشي هندي بكي هندي باهي ماما فايدة لنا باهي فايدة ماما تيكون انا شادني هوا بصر مانا كمال سسا باهي فايدة ماما ايو حاجي موسى بقاتل زعلي